0: التواب كانت مونبي المنتم درجة أني إلتزي كاليقو ياب دافيد جيتا Just the way you are إذا زيدي كادن سام إمادو مش دافيد يتفايد باراتوم نمون مجد مون مجد بيتسي كيف على ميتنا
1: Hey what's up it's Davy Guetta and you're listening to my French friend DJ Cookie on Radio 1 Hungary
0: Just the way you are كاليقو ياب دافيد جيتا إتا راديو أديان عليها بوكي كام عود صيون